0: والله أخذنا أختي صغيرة اللي عمرها سنتين عشان نحاول إحنا نفهمها إنه في إشي موجود اللي إحنا نجيب لها إياه أو نطعميها إياه. طب هاي طفلة إيش بده يفهمها إنه إحنا بحرب ومش موجود إشي؟
1: اللي موجود رح ناكل
2: منه. Wir haben alles gegessen. Auch Tierfutter.
1: الأعلاف.
0: وطبعاً نقص في المواد الغذائية ولا الطحين والقمح. للأسف صرنا نلجأ لبدائل تانية اللي هي بذور الطيور، يعني زي ما أنتم شايفين هنا كيف عم بيتفتفت ومش ظابط بالمرة.
3: ما عمري تخيلت إنه إحنا ممكن يجي علينا يوم أكل أكل حيوانات أو إحنا حتى ننام جعانين. إحنا شو ذنبنا؟ شو ذنب الأطفال؟ يعني إذا إحنا ما متنا من القصف رح نموت من الجوع حرفياً. هذا الوضع هنا عندنا بشمال غزة، يعني بدنا حدا.